الثدي والسلف والدرجة العليا الترافية وبعد سلمان من محمود الذي وعده.